0: اي اي في خشيك وخرج عليها رفد بالي يهديك وخرج عليها لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها العيسان عاد
1: اش ديجا في مباجاج مكاس
0: انا يما الاربع
2: Cuidado.